فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV meduge mendur namad wagutuge bangiya bangidwa meduge mendur namad wagutuvi egaragadi fansas amminetka demigenesteni kirit kurwan
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la

فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمع هداية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSB medge asuru namad wagutuge bangiya bangi doa malaya malikare garataka medge asuru namad wagutwi tingadi 9 minutuka demmi genesteni kirita kurwan kiyawu.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: ميدوغي مي فيلاول مفشي سورة الكافرون سورة الناس نيلم ميدومي كيواديني هم بيو ميدوغي فيلاول ام فرطما شابينا كيابدا سورة الكافرون فشاي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
1: لكم دينكم ولي دين ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين كيا بلادي ولا أنا عابد
0: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح والفتح اتانغا حاجه واجي ادو انو غانن دا ارت هاي كينغين والفتح والفتح كيمكا هاي كام كون اخري كم سنغينن انو
0: إذا جاء نصر الله والفتح

0: جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: سيمك يا بدأ سورة الإخلاص فشاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد.
1: قل هو الله أحد. أحد همزة دمحة أحد. قل هو الله أحد.
2: قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: ومن شر حاسد إذا حسد
2: ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم

0: عبود ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
1: والفتح كواتاسكم هي فاتا والفتح

0: نور الله والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: أجس داني تاس دو كو ديگن داني والفتح فت وت وت رو فتح كيابا
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: إذا جاء نصر الله والفتح والفتح
1: إذا جاء نصر الله والفتح

0: ವಾವ ಮಿಹಾರ ವಾವ್ಗೆ ಅಣ್ಣನಿ ಜಹರು ಎಹಮ ಜಹರ ಏಕಮಿ ವಾಣಿ ತಷ್ಟಿದೆ ತವ್ವ ತವ್ವಬ ತಷ್ಟಿದೆಯಾ ಕೊರಣ್ಣ ಎಹಮ ತಾವು ಅರ್ಗದವ ತವ್ವಬ ಕಿಮಗೆ ಬದುಗ ಇನ್ನಹು ಕಾನ ತವ್ವಬ
1: إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
0: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
1: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ في جيدها حبل من مسد
0: آمنت إخلاص صوت فشان كعبة
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
0: قل هو الله أحد قل هو الله أحد مير هاج أبوفية همزة يا وكيوان جهنة قل هو الله أحد
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
0: ومن شر النفاثات
2: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

0: خالص.
1: سيمك يا بلا. إذا جاء نصر الله والفتح. سورة النصر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر.
1: فسبح بحمد ربك واستغفر. فر.
0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: أنا سورة فشابة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عن
1: ما أغنى عن أغنى أغنى إتانك أدو كنك النوانا
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: شبينك يا بلا. فلق سورة فشاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
1: يار راغ اي بفلي ان ارغا تشتي ديكون ان جه منور ما كودا ويبا ومن شر شر تيروان ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يارو كم يا كربا ومن

0: الناس من شر الوسواس الخناس
1: يارو من شر الوسواس يرغاسين نغلان تانغما سكون ور نغلا مي همسگه باتا گوسنگ اكمكو كوم ايت نيميرگ من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس هنو فريهم قرنجين اي نيميرگ

0: us.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Sadaqallahu al-Azim.
1: Miha hisab miyaduge mi program ni madana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: مستهم في الأرض جميع ذلك الرام جميع الثاني سورة الكافرون سورة النصر سورة المسد سورة الإخلاص سورة الفلق أدي سورة الناس برام باري ودارورنكي فوزي محمد أمنة سعدنا فاطمة شابينا أدي سيما آدم في الأرض نغوية ديبي القاري علي فيد عبد الرحمن من برام أفضل جميع الثاني أرون محمد رميز Emmi habefunna bara ufawrikama baajorikama edem wakila. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من بروغرام غولوف في أدي أدوس سيم هب فرنا سوار بودش كوريات بفون هما إيراد كوربي أن هفتة عكس بحر بدي بدأ عن نوانة كم أرقام ممتد كورنينج تو أنك عكس أن هفتة عكس ألقون دي مه بحر بحر تي بفون هاي كي وانا بحر وجا بروغرام كي بدل كم ممتد كورن ما كيلو ممتد بروغرام كين سينما كا بروديسر كتوم ألقون دا ستوديو هي بيت هي تربيتني فاطمة بهيدا مي كي تورن تكنيكال كتوم بروغرام كين سينما هي تربيتني سودا سليم إما أنترنا وارا باجر تو هكذا ما كيلو السلام عليكم.
1: ದಿವೆಹಿ ಬಹುಗೆ ಬಹಾರ್.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرك تكن دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واهندو هنيتم مون دكم كم غاويس وهي.
1: මේ දිවහිරාජගඩු දිවහිරාජගඩුන් හතරගඩ 30 9 මිනිත්තු ගමිගෙනස් දෙනි මිලේගේ ෆතිස් නමාද් වගුතුගේ බංගියා පංගේතුවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.